0: الألباب.
1: أنا قلت الجمارة مسلمي زوا وجن تارون الدعاء دمون الأمة وانا جهة ليغس نكسابة كيديا وانا شوق بني مكافي ما سبكاتا تمسلمان كاكشن جاقورين تنسر كي مكافي جهة ليغس الهج أدام جبرين سوك شيريا وانا تارون الدعاء زي قران أرانا الصبر 22 ga watan Agusta nan shekarar 2026 a fara sarkin mukafin dake gidan mukafi akan titin lamba 28 akan titin Okoba Ibitimit Lagos wannan taron addu'a za a fara ranar Asabar 22 ga watan Agusta da misalin karfe 8 na yamma har zuwa safiyar Lahadi wannan sako ne daga sarkin mukafi Ijora Muhammad Adam kuma sakataren majalisar sarakunan mukafi ta jihar Lagos Allah ya bariku halarta amin.